قوي بنيمي نقصاص ليش أول شخني ليش لايش لقنا قاكوا ليش قاسبيت إن ليش رقيك نقوا خوشيك شخولتي كان كيل خنزوت تشارو نق لي سيرا إيك ملخلينا ليب أكلي كوتوك كاو شاين نقولك سليكا دك إن شتين مال تيخو كاين بي نق نقوا خوشيك شبانتو شنكي تشارو ليغونال شبئي ويرا بنتين شبيا بشكوش